حمادة إبراهيم محمد الحاج يوسف، ماريا ماهر يحيى السك، محمد سعيد عبد الأبو الروس، رتيل ياسر جمع أبو الفيتا.

قيس محمد رمضان عبيد إبراهيم عمار سعد القرة كرم أمجد حافظ شملخ رفيف محمود عارف الفقاوي حور محمد إبراهيم المملوك ميمونة ساحر سعيد السيد رامي رأفت نضال الأما الأماواسي حور رشاد سعيد حبيب سناء غسان وجدي حمودة حسن محمد حسن أبو دكاش سيف أشرف كريم أبو هجر تولين إبراهيم برجس أويجي خالد بلال محمد أبو الأم رين سميرة زياد عبد القادر السميري هدى مصطفى حاتم أبو سيف عبد الرحمن سمير سلامة سعد دعاء علي حسن الغندور غيث ياسر نبيل نوفل محمد

مجد إسماعيل جاد حمد خالد حمزة خالد اللوح عبد الحكيم محمد عبد الحكيم حسين أحمد وسام زكي عويضة آدم شوكة محمد الرنتيسي ركان سامح سيف الدين أحمد عبد الرحمن أحمد عصام صلاح محمد رائد إبراهيم محيسن مالك مجدي أحمد شلوف لين هشام أسعد البيوك سميرة أسامة يوسف الزهار